عندي 6 أولاد وزوجي ما يديك أحساب سوري لما تقولني أستاذ سوري وما زلت أوزع المر نتراو المر نتراو شو؟ أنا غير ما تزيستي على لقاب يقول المر شنو ما كان سام أتحان مر بسيرة أنا فير كاتي هي فات فاتين هي أتحان مر بسيرة بعرف أنا لما أفضل example بمركا أي حنكا أو بلوجا بيتحان ذا بلوجا أتحان مر بسيرة سلوك نجمة كا ولا لا بس نيته ولا فايا مونتو كامرو بيت بس ترى ذا مر بسيرة ما أفتادو يدوم ما كان سام ده إذا بسيجاره أو أدوس